نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لكي لما تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق شوف لك السمو المول الجمع ديالك راه كنقول لك شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شفت السمر من الجمال ديال الكرة كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفت بس مهم جدا غير كان عنده دراسه مش في موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين راجع كل واحد.